دعتك اللهم بالمخدوم يا من به وعفت بالتخديم رل دا ولي بغرادا بالمساواه

أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.

والأمد هدى مقائد لداء إلى الهداء يا من أبانيك بمخجل الهداء أوصي لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي البسارات لزوج مدمنة مد لكل موزن وموزنة

واغتغتل بي لأوزل الذي أريد وانفعي بي الورايا مغنيا هن مدفعي معاو تخذ الدري بالمنتغى وخد لي

ليتوجه درب المسلمون إن الذين ظلموني خمل نعد مدرتي كذاك الكبل عن امتفت مدرتي والبلوى بفضل مؤمن.

مع اليخيل وفوادي تابا نزرتني فإنك النزير مع أوتغيبي إنك البزير سمد وخوسلت لي في رمضان ما رمت منك قبل وقف يدان ردت لي

مسليا مسلما على النبي بشر كل أغرب وأجنبي وليواب للمسلمين فراب يا من ما أني لزاب.

والكل بالبسر سون خلابي رجاء وحقه وملك في أبد ما لا يراه ملك بناه يعلو وليس ينزبل أمام بارز الغليف منزبل بالله آمنوا واسلموا معا بل توصلوا

برية الخديم لمن لو كليتي لبار حمدي ومن خالفني أبار ملك الذي ليس لو مباي لمن كفاني يسوي النباي ملك الذي ليس له مباي لي خادم خاب عن المباهي نجاني الخليم والخبير وجاد الواسع والكبير فرغ الجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبنكو وارلا جزاو با لا لا لا لا
1: لا لا لا
2: لا لا
1: لا لا لا
2: لا
1: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا
1: لا

0: lai Muhammadar Rasulullah, lai lai lai
1: lai lai Muhammadar Rasulullah.
2: Wow!
0: الخدم والبخاي والمخالفة للقوانين والوحدانية والغرة والإرادة والسمع والبشري والكلام وأنه سيد الوجود الكريم وأنه لا إله إلا الله لا إله

بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا اله خيره يا من اتاني دون سير خيره كل وسلم وتبع المدى على لذيذ انت محمد وعلي وسبي برنديا وكتيب مقدماتي ربي ويسمت بالبدي يا من قبلت ثم كبدي يا الله يا من ليلة خيره يا ابن عتاني دون الليل خير سل وسلم وتبارك أبدا على زيد تقديم منك أبدا ويسميت بالباي والوجه بانتاي وكل ما يشني بأخذ بلد وزعلينا بقى قلبك ملا وزعلينا.

سميت بالله والوشد سلاي وسبرك البقر يا من يوجه لخرس أخرى وخيرها من كل باب نار والخزي والخزان وزمان وسليم ملك وسلمي عالتي بذلت بخلمي ويشمت المجئي وعلى ثابي وكل جيء وصلي بركات آلي همران هلالي وإلماني بخير آبة وخير كدري يا الخلاء والوراء والقدر وسأل يأخذ بسليمي آنبي من جلوني ويشميت بسبائي وآلي وسبي سرائي وليا بشوات نشائي كان كالبشري ومزائي وبركات ليلي وما لا تخرج وانتهت واسمة من عشاوة الكريم وسأل يا مؤمن بدليل أنا بالله بدليل والمشمع كبلوائي والوزاب على طبائي ولا بشهد الأمام تنكر بالجود والإيمان وسأل بالتهليل يا مؤمن أعرف بدا يا إيمان وزيمن داري جميع أمام كله وعالي وشبي والمؤمنين يا حبيب المسلمين

والتعبير وشعب الكافي التوبة بعد العيد النهوبة. يا مدرك يا ابني دراعي منزلي مسلم العوام بالكل فاتم كل الانبياء ترى وراك وزاد وكل برع ولا بعقيون صار مرام وليكن براسا ولا انفرار وسل يا خالق والتسليم على حبيبك الخليل علمي وانا بانبياء المخلق ورجع بيا من لا تارك ولا عجالة يا ممكن فما المجال وليا بأخذ كل ما منكد جنان سلما وسل يا باري وسلم على رشيد علمته فعلم والملئ والمبرئ من العيوب والمجرئ وآله وثبي وليب بأخي وصومنا بالعرب سل وسلم يا مشاور على رشيدي أتى المعشور من كنوز لا يرفق والوشاب وثم يدفون ويبسو ذات الأمان معرادي وشقيت أي جمان وشل يا قبر وشل ما

إبراهيم وسأل يا خال وإشعلني عاشي لرجاء لخالني المرتلى أفكام زكاكا يعني جاي ولا فرقا ولا بشكري وكثير جي تلالي ولا في باقيني وشل يا وهاب وشل ما عارفي ساخة لخير على ما لك جسان منك يا كريم ومن كل شيء أروم أروس رقاء ساتي لا لا يا من دوادي الوهل وسالي عرسك وسالي ما عرسي باخذ هلنا الى سير مستقيم قودا يسود كل زين وغوي سودا ولا بيب التيب سيبو سيدنا الغون سيبو وعلى شبيب فريساي عبد القاني بسرى كل لي بلا عجالة ولا عاتر سلي ولا عتقر بن وجد بن سلم عبد القاني خاد إلى قاد جنان شامان وإلى وصل الجور وصبا بكسر وكني جبا وصل يا فتاو وسلم على ذكرتني من سلم قبل بياخذ الامان وشعير تنتهي ليخ السمان والمنيب والخريب والرقيب والمجيب والمجاب والنقيب وآليب وسبي وكلي بشوة الكهف ونار الكلي وسبي السليم يا فتاو على في سمعته من تاو المستجيب الندو هو الشعيب وآلي قلت كمن يشعيب وسبركات مريم وجلولي مجلات ديما وسل يليم بتليم على شب ويشا بتليم وابو التيب وتبيب يا باخن لو لبيب وآلي وسبي وسبرا يا ختالي وصغر

وفي الوالدي وفي الجميع من مثال أخيبا يا شمي ولا نشبك من شمهم ناس نعاجا ناس نربي عيزم وبلكل مؤمن ومؤمنا وكل من لسن من منانا وسبك لي يا فتاة على سيسمة من فاو المستجيب الندو هو الشايب وعالي قلت كمن الشايب وسبرك مريم وجرولي مجلات ديما وسلياليم بتليم على شب إنشاء بتليم وابو السيب وتبيب يا باخن لولبيب وآلي وشبي وشبرا بأخي تالي وصغر من اللي حاول يكن بعبخ وفي الوالدي وفي الجميع من مثال أخيبا يا شمي ولا نشبك من شمهم ناس نعاجا ناس نربي عيزم وبلكل مؤمن ومؤمنا وكل من لسن من منانا وبلكل مسلم ومسلما وعبل من كلم ومراما وبلكل مسلم ومسلما ولو ما صل مسيدا حسنا وسل يا قابل وتسلم على النبي ورسولي سلمي اي سايدي قال بذاك نجيب ينبي يقود لي قراجيب وسل يا قابل وسلم على سيدي جرت سلما اي كاشف كربي رافع ورتب ينبي كان قديم وكفر

سلام ويشو بتليمي عارف شبا بتليمي ومنكم من الشاخب والمعكبو ما بيشاخب والوشبي سليقان وليكم برمد الفرقان وسل يا مسلم وسلم على رسول الله على رسول الله نهي العلماء أركب القارب وأخذ الماء أركب مركب نبي شاف ولي بشرى ما أريد ينفعني قبل قدر المريد وجوف كل ملك صلوها يا من يقول أمني وسل يا واشو يا بشير على الذي جاء له نشور سيدنا محمد وسلمي ولاد وشادي وذاتي ألمي بخيط وجيلي يا بدا وتكريم إلى جانك بدا وسع بركات النمل بخير آفة وإما شمي وذاتي تناصر وكدرا إلى جنان قلبي يا من صدرا وسلي يا كون وسلمي على النبي المنتقى وشلمي وآلي وشب والياب بشوط الغزات شعري براب إلى شرطات البصر إلى جنان كلدي يا رب البصر وفي المشرق الكري ما خملها ولنا ذكري وصلي

والآل وصبيب العال والمآل وقل ما بقتاريات قلب سارات تدوب ناميات وسلياقب بقتوري عارف إخدا بالمصوري في نمود وسلمي وعد وشبي وجب خلني وجسدي وكلكلي من كل ما لم تلولي فيال سلمة وسل يا وكيل بالسلام على الذي تهليل أقلامي إشالة وكم فوق الجميم قلق بالسويل يزيل جموع في نامد والآل وصبيب الآل والمال برمة النجم واكل قمري يا خير إلي خير سمري وليا بأخذ الكريم بلادك بوسط بالتريم وسل يا قوي يا متين عارف مبيت فتون بلا الجوي بجنان بدا في نال سيدي من كبدا سير نكيم قطو إلينا وإنه مكرم لدينا سبينا محمد وسلم بالآل وشابي وارم خلمي ولنبي بشهد رماني أرش السلاميك ما لماني وسل يا ولي يا مين أرش قادة لا تمين وفاكر الورى محمد وخذ له من خدمة ما يمر في آلي وشهد وسلم وشدهم ما شروه من خلني بمثل واقية ما سما ومثل الديدي شاس الرسما وسل يا مشاتا تلو كل شلاة سام يلو أنا بنت رام شفي وعر وشبي وغنة رفي رفق بلو المامي من خير الوان التي لو قدر وشي وباتي سرمدا من شلب شبي ما لم يمدا آمين آمين يا رب رمت الجدال ورمت القرآن ورمت الجدال واليمن الذي أصيت ما ذكري يا رب ليت وذكري ما في جواك من الوجه الأوائي يا رب آمين يا مبيء يا مهيد يا من مهود يا ملو كتاب التواجد وقمة لديك قبل نهر فليسن سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآلي وسبي ربي بشرى سالين قبلي وجدت والي بالله أب من غيرها يا خير من كم يب وغبش دورك من تعلمه شرعا دين يا جسين سلم وشمسات بالسلام على سيجاب يسعى من سلم.

0: محمد وصل بالآل وسل وكل المسلمين والمنافقين وسقاب لي وجس لخير ما لنا بني ولقنا جاب مساقي يا نار الله ما لباقي يا هي يا خيوم سل أبدا وصلنا للشيء صلوا بدا سيدنا محمد والآل وحبيب الآل والمال بجواز التلاحي وكريم سنة الوزرتين بجواز الموت وزرت القلم سلبي سليم على هذا الألم سيدنا محمد والآل وحبيب الآل والمال يا من كبيت الأمور وصعاخة سلبي سليم بأخياخة أنا برسول مدى والوشاب يوم يا مدى ولدنا جاب نفاقي وابن الله ما لباقي يا هي يا خيوم سل يا بدا وصلنا للشيء صلوا بدا سيدنا محمد والآل وصديب الآل والمال بجوز التلاقي وجريب سنة الوزرتين بجوز الموت وجوز القلم سلبي سليم على هذا الألم سيدنا محمد والآل وصديب الآل والمال يا من كبيت الأمور وصعاخة سلبي سليم بأخياخة أنا برسول مدى والوشب هم يا مدى يا خيدم يا سلم خيدي سلي ألاع يشوط المال سينا مدين مع سلام لا الوشب وفن الملام بأخي نوين وبأخي الجن سلبي سليم على سلم مدى سينا مدى والآل وصدي بلال
1: وجلالي مسكني تبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات
2: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
3: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey
4: ci ñare fm
3: sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro merci contant ci man lol nama sant na yalla sant la
5: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
3: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori dekké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcer bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu kon mané nag wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzabta mawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيده لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنابه وبالاسلام ولتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فاخني قصيده دا نا ييغالي مريد بو تربيه وو سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: شوف من دما بن ني كي واخ واخ دي موي من بيتي نك ناخ من ما ما وات في الله يا دون خير نيو دي بال خيل دي من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني لاي ñakoy degg bam jallale ni ñak
5: ci ala la tayé FM 90.6
4: ñu rek bu ëllëgé fuma jëm ba leen xataay bi yëb
1: ni ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagalé ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqaka ma abna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi da fay dakk sétan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma bindé mama jang iblis day daw num gëna
1: gaa aw dub salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubiya
2: li ya'lam an nadhiru an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
1: ruddamaka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
7: ganaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awturam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xalam washrah sadra nang ko leral abdur
1: ma dada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكني
6: وبكتابتي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبيندي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way day ibliz li khair abada visa risa wa kulla man la yahuda
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hadd ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni yengal xoli yenen malaaka ci tax na ñu dik takko man dima sammal sama ngeboo
1: كل زمن الإيمان ما يسيد هبك يا من عندها مشيد
4: بكنا جيك فانك خسائي تنو دعانا واحنا بيجان خسائي مكان واحدا نحوا كودا نكوي دلو تبولين بغير تنخل بدو سين دقل سين دقل نفت نين لي خاف ساني شال مسنام كي دفع قوة خانا جي قوة أخرى سين دي تنو يجان كنين دي كلام مكان كم لك والله فلام سام نك دوري لك مجيسو مدير كو يتنا تنانا نانا سين دي دفع دالي تنانا dale bu ngeen do ni jang xassayen ngeen di ci jaxla xale wax yu bokku sunay wax de ko ci bobu de def na la ma sa jaxla ci jaxla ci sa
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
8: serigne touba di wax ne yasa ili an amali la yanqati' qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
9: eski amna ci jamono itali ñi andil problème univé yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla
1: Jun miradi zawal bura akal kitab
10: Kenya FM
1: Ani radi nam tano min al matab
11: Ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglu bu Serigne Touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam nga ñam ñoyé giñ na ne du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey Serigne Touba bi neex la ak leer yi def ko Serigne Touba sunu borom nangum liggey nga becc so leugate yowmal khiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawa amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadali ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu musta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay na ko jangal sama bay na ko jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi ne ko demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ñu wara fa
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
8: سيني توبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللهم دي ركاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاك كو تيا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كان مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نا

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: جنيك أفهم

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, japplanté ak wolanté gu andak yakkar.
2: Bismillah, barké Cheikh Mohamed Al Fally. Ni koy

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

عندك زعما سيري جفت بارك الله منك نون ديسان موم لاني اندالون سيرن خادم كبير نكو جخ نك باي باي لو حق اك ريك مبريم سابي سيرن احمد البامب كبي خبنا كون ني ديف ريك مو سيتي نك باي متار باي لا لا تاني يكتي جتاي بي تبارك جخ الله ريك باي بال اك ريك سوب ييب ليغا خامني سان ني دي ني اند ني يا اندك سي نياغ ماغي ريك باتاي ني فوف ريك amma ne san jamono ji sama digeunte ak mini mën nañ ne juroom ñaar ay simbi mo ci dox ci studio sunu mam soxna jaara bu so